صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ

الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن

وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم.

عند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك.

اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر القرآن محروس من الزيادة.

البر سعيد يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام. ومن أنواع الشرور كل

طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا الله عدد ما نشاء فوق السماوات والأرض ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا يا لطيف اطب بنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى نسألك مسألة المساكين تعلمك لا تسمع كلامنا تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك عروقهم فاللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك
جيرانك، واجعل مآلنا إلى أهالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أمن ثغورنا وحدودنا وبلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا فيه بالصلاة قبل الممات يا قاضي الحاجات، يا رفيع الدرجات، يا مقيل العثرات، يا رب الأرض والسماوات. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا، واجزهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اقبل شهداءنا، اللهم اقبل شهداءنا، وعاف مرضانا، واشف مرضانا، وعاف جرحانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحرفة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين من شرور الأحزاب والطائفية يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من السحرة والمشعوذين ومن المخدرات والمسكرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من فضلك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن دعا

0: أكبر.
1: نبيك صلى الله عليه وسلم: اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا واجزهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقبل شهداءنا، اللهم اقبل شهداءنا وعاف مرضانا واشف مرضانا وعاف جرحانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحرفة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين من شرور الأحزاب والطائفية يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من السحرة والمشعوذين ومن المخدرات والمسكرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من فضلك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن

0: buñ fab xel tek ko place wax yi buñ fab wax yi tek ko place xel kon wax yi bari buñ ko dia akke suñu xel daalu moy diine ndax yeesal sayyidina abubakar dafa ne fa inna diina mabnun ala naql la ala munasabati al aql diine mu ngi sesu ci toxal yone diine na yonent bi leene waye buñ lo xamne la moy jup ci sa xel rek la japp ni moy diine bu nonu lolou day taxa joom diine bokkol xel kesse bu don xel rek kon yalla du yenn yonent kon ñu yépp ku nekk do na sa xel assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh laaj bi ñetti laaj bi yaa ngeen ñoko fekk yalla dogal ma nekk ci xat xat ba nopi mbir yu bari nekk ci sama xel seddo sama xel attasiko ak yàqamti gi fekkoon na xel yeneen jamono la mën naa cee wax tuuti lu wuuteeg lu wala ma waxe leneen waaye nag yàlla na yàlla may bind ak fa nuy bëdd wér gi yaram ba li ñu bëgg a def yëpp ñu def ko insha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
1: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog télé bi jëm Iliport.
2: مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول عبادة له تبارك وتعالى مع خير سول، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين. أما بعد، فالله أسأل ونعم رب العالمين بحق وجه الله تعالى الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم، وأن يسميه تبارك وتعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن بجاهه صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان وطيب الممر كالأوطان. أعوذ بالله من الشيطان وطيب الممر كالأوطان. بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان. الحمد لله الذي أخرجني من الأعادي والأذى والشجن، وأفضل الصلاة والتسليم على الذي خدمته تعليمي، على الذي أورثني كتابه وقادني التأليف والكتابة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. هذا وإني حامد وشاكر لمن به تطيب للمشاكر، حمدت ربي الله رب العالمين على الأمين والأمين والأمين. شكرته بخدمة المشفع مستغنيا بسره عن مدفعي، مدحت خير الخلق من محرم إلى انتصاف العام ذا تكرمي. له امتداحي في جماد الثانية منه وقاد لي قطوفا دانية، له صلاتي وسلامي من رجب لختم ذي الحجة نعم المنتجب. يا ربنا بالمنتقى ذي الحسب خير الورى بحر الندى ذي النسب، صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفع ذا النظام بالرضا يرتفع. صل وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكر ذا النظام ولتنور فكري. يا من إليه بالكتاب أنقلب، صل على الماح بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما، وقد به للعلم والتعليما. يا خير من كتب

تجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صل على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلم واجعل سوره دواما قلمي.

يا ولي على بشير جده قصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهتي تفضي الكرب يا من حبى بالفوز

محا يا معطي النفع بلا مضرة صل بتسليم على ابن مرة وآله وصحبه والتحمد كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألان لي كل صعبي صل بتسليم على ابن كعبي.

صل على من جده اللؤي وآله وصحبه وسلم كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالب صل بتسليم على ابن غالب وآله وصحبه والأمناء وصف كلي به وأمنا يا من له سري رضا وجهري صل بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكن لي بما يسرني وأعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صل بتسليم.

تزلزل وليقد خير قرا ونزل يا من محى عن ذي العيوب ذيمة صل على المختار من خزيمة وآله وصحبه مع سلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركة صل بتسليم على ابن مدركة وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به يغبطني الأكياس صل على من جده إلياس وآله وصحبه وسلم واعصم به كليتي من ظلمي يا من حبى بيمن بدو وحضر صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صل بتسليم على نور نزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغيري ساق كل كد صل على خير بني معد وسلما عليه في الآل العظام والصحب واشكر كرما هذا النظام صل وسلمن يا منان على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسط منفعة تسرني تنبسط واجعل بحق وجهك الكريم ذا النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآل والصحب يا من قاد لي سؤالي يا من حبى بوصله ولي تجود بكل ما يسرني نفعا بجود صل بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن قد أبدا يا واهبا

بلا إبطال. يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع، مع سلام يجلب المصالح والآل والصحب وزدني صالحا. يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفؤادي تخبر، مع سلام مكثر ميراتي دنيا وأخرى مخلدا خيراتي. على الذي صيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من كفاني جالبات الخلل دنيا وأخرى عاصما من علل، أوصل صلاة بسلام النام إلى النبي أكرم الأنام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة، سيدنا محمد والآل وصحبه الدرر واللآلي. يا قائدا لي ما يسرني هنا، ولي تقول ما يسرني هنا، وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإله. وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغيري كبلا، بجاهه ولي قدت المددا مزحزحا عنك الكلي ترددا. صل وسلم سرمدا على النبي سرور كل أقرب وأجنبي، وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفيضا وكفى. يا الله يا

أعطيتني قلاه فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني حيث أرى وهبت

يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام، يا باقيا تقود لي مرامي. يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي، على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيلة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة، يا من بجاهه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة، يا رب

منا يهب على الذي هو الوسيلة ليا إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخطي واقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأه ولاية واقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأه ولاية يا

وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر خديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من قبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول.

من على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد والآل والصحب وكل يحمد كفيت.

خواطري أسكنت في رضاك، كفيتني اللعين مع عداك، جعلت فطري فوق كل صوم.

غير رضا. يا من وهبت للأمان والصفا، يا من برحمن رحيم وصفا، صل صلاة تجلب العطايا بها على ماح محل خطايا، وآله وصحبه ولتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني. وصل أفضل صلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر،

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحرص على الطاعات وكفنا الحسد في الأوقات يا بني يا لطيف يا مهاني يا من له الأمر ولا يزال أنت الكفاءة مكان ثاني ولا تعاملنا بالسلال وأنت للنصر مكان الظهر وأنت للخير مكان الشر وأنت للعلم مكان الجهل وأنت للجود مكان البغض وأنت للغنى مكان الفقر وأنت للشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم قبر وحزنا عاجلا ونجهم وهاجهم وتوفهم ولا تؤاخذهم بكفر جندهم فإنه وإن عزوك يا أهل لقبلة الله

تستمر أبدا إذا سواك من هنا إلى غدا. لا إنما تنصت الجوانب وضامنه لأفضل القبائل فلا تراقب بما لا ينقصك ولو المهر التي لا يقول نداه يا مقرب القلوب هل القلوب لا غير موجود وأغرنا بروح كل مسلم ونجنا من سر كل مجرم وجعل جميع المسلمين كفورا غناء لله فمكفى كفورا وجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في الجهاد والتقى وجعل جميع العلماء العالمين وجعل جميع العالمين المخلصين وجعل جميع المخلصين المساجدين وجعل جميع الساجدين الكاتبين وجعل جميع الناجين الصادقين وجعل جميع الصادقين الفائزين واغننا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعل لهم فينا هدى وخيرا وقصهم منها أجرا وخيرا واغننا بالمسلمين لوجهك واغنهم بالمسلمين فنسلك وجعل جميع إخوتي ونفسي في رحمة يوم ازدهاد نفسي وجعل لنا هنا وهلنا عصرا وعقدة تفضلا فنهتا وهب لنا المكارم الأخلاق مع صحابه إلى لقائه وجعل صغيرنا يوقر الكبير وجعل كبيرنا يعين بالسبيل وجعل قلوبنا

0: هناك مصطفى
1: الحمد لله السميع والبصير
0: يبقى الحليم والقدير والنذير الحمد لله السميع والبصير يبقى الحليم والقدير والنذير ناجي هو سبحانه ويوم الاحد فجعلني بقل هو الله احد نبيت جملة النبايا عنه وفي بتوحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمؤمن الامل حتى اهل الباطل انت يا احد لك البلايا ولك الافعال فانت للذي تتفعل لك بذلك ساكنا وهاديا بما قضيت لي قريبا ماضيا هذه منازل المتارة ترى في جنة ممثل من يسترى قولي يا قاضي من الله الفجر فلنفضل من كل مال الصدر من دار المكرمة ما توجه لي من أذن عني ووجه وجه يا من لديه كل رمى قمى يا خير من دعا قريب سمعا عني لفك فرملا كل فرم فجعل مكاتبهما عن الثمن بين به الذي علينا يقتتل بجذع الحكيم حيث اقتتل تدري مثل فرملا بالكفر في كل شيء يا بصير يكفي يلا يا سميع يا بصير فجع على من اسمه نصير فكن بقرمانية يا أهل فلي يكن تقل هو الله أحد رسولك المعيشة يا أهل فلي يكن تقل هو

ربك يوم الدوء أوتاري متقياً ونحن في بداري وأتكي إليه عن الأمثال حرمتني حتى

الرزايا وقف على الآفاق والرزايا مهجنا الحزة على الطاعات وقف على الحسرة الأوقات يا بني يا لطيف يا معالي يا مملوء الأمر ويا يا جاني أنزل كفاءة مكان ثاني ولا تعاملنا بالسلال وأنزل الحق مكان طولي وأنزل الخير مكان سرني وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البغض وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا.

السميع أبدا إذا سواك منهما إلى فتاة لا إنما تنصت الجوانب وصاموا لأفضل القبائل فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم مهد التي لا يقول نذاب يا مقرب القلوب هل قلوبنا عن الامور وأرنا دروب كل مسلم ونجنا من سر كل مجرم وجعل جميع المسلمين كفورا هنا بالله فمبقى كفورا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في الجهاد والدفاع وجعل جميع العلماء العالمين وجعل جميع العالمين المخلصين وجعل جميع المخلصين الفائزين وجعل جميع الفائزين الفائزين وجعل جميع الفائزين الفائزين وجعل جميع الفائزين الفائزين واغنى يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعل لهم بنا هدى وخيرا وقصهم منا أجل وخيرا واغنى بمسلمين لوجهك واغنهم بمسلمين فمسلكا وجعل جميع اخوتي ونفسي

المسلمين قاسمين والمؤمنين مبشرين صالحين رب لنا وعافنا بعافيه نكون في الدارين غير عافيه واحمي وكفنا عن مظلمه ونجي كل مسلم ومسلمه واولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من تقى الامر هذا ووفق المرفوض والامر هذا محمد طبيبنا الهماني المطير الاموات والاطفال وصليا عليه ثم صلي

0: والصفا وأخذ خمسة انتقارا وفلا بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كمصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كمصطفى
1: الحمد لله السميع والبصير
0: نعم العليم والقدير والنذير الحمد لله السميع والبصير نعم العليم والقدير والنذير ناجي الله سبحانه ويوم الاحد فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النبال عنه وفي بتوحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمغني الامل حتى اهل الباطل انت يا احد لك البلايا ولك الافعال فانت للذي تتفعل لك بدالي ساكرا وراضيا بما قضيت لي قريبا ماضيا هبي منازل المسارى ترى في جنة ممثل من السرى قولي يا قاضي من الله تنفجر فلنفجر من كل مال الصدور من دار مكرمة ما توجه لي من أذن عني ومن وجه يا من لديه كل رمكما يا خير من دعا قريب سمعا عني لفك سرمدا كل ضرب واجعل مكاتبهما عن الثمن بين لي الذي علينا يقتتل بجذب الحكيم حيث اقتتل تدري ان يشرح سرمدا بكفه في كل شيء يا بصير يكفي يا الله يا سميع يا بصير خلي على من يسمع نصير فكل قرنعي وسلم يا اهل فلي يكن تقل هو الله احد رسولك المعين وسلم يا احد فلي يكن تقل هو

والجنان ومنهم على وتجاوز عنا وأنزل نهايتنا وخيل بهم مكاننا ثقافة سلمكم ومزلنا العذاب والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بني لطيف يا معالي يا ممنوع الأمر ولا يا جاني أنزل كفاءة مكان ثاني ولا تعاملنا بالسلال وأنزل الحفر مكان الظهر وأنزل الخير مكان السلم وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البغض وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا.

تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا. لا إنما تنصت الجوانب وطاموا لأفضل القبائل

ونجنا من كل مسلم ونجنا من كل مجرمين وجعل جميع المسلمين كفرا غنى بالله فمقاه الله وجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في الجهاد والتقى وجعل جميع العلماء العاملين وجعل جميع العاملين المخلصين وجعل جميع المخلصين الفائزين ويا جميع الفائزين الفائزين ويا جميع الفائزين الفائزين ويا جميع الفائزين الفائزين واغفر يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا وأبدا واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وخيرا واغفر بمسلمين لوجهك واغفرهم بمسلمين فمسلكا وجعل جميع إخوتي ونفسي في رحمة يوم اقتداء نفسي وجعل لنا هنا وهلنا عصا وعقدة تفضلا فنهدى وهب لنا مكارم الأخلاق مع صحابه إلى ثقات وجعل صغيرنا يعقل الكبير وجعل كبيرنا يعين للصغير وجعل قلوبنا على التوابل بلا داء

سبيل الخلق والمكان عز كثير متكلم جزاء ليتباهه المدير فانتكسر

0: وَاسْتَغْفِرْ لِي مَا أَنْزَلْتَ
1: حَتَّى أَعْلَمَ مَا تَدْرِي.

والرزايا وكفنا الآفات والرزايا وهجنا الحرص على الطاعات وكفنا القدر في الأوقات يا بني لطيف يا معالي يا ممنوع الأمر ولا يا جاني أنزل كفاءة مكان الظلام ولا تعاملنا بالسلام وأنزل الحظ مكان الظهر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البغض وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم قوما ورسلا عاجلا ونجهم وآجلهم وتوفيهم ولا تراقبهم لكفر جندهم فإنه وإن عزوك يا أهل

تميل أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان. لا إنما تنصت الجوارح وتامر لأفضل القبائل ولا تراقب بما

0: وأجعلنا عدوا لكل مسلم ونجنا من سبي كل مجرم واجعل جميع المسلمين كفرا فما أضلنا فهم كافرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا واجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في الجهاد والدفاع واجعل جميع العلماء العالمين واجعل جميع العالمين المخلصين واجعل جميع المخلصين الفائزين واجعل جميع الفائزين الفائزين واجعل جميع المعادين الفائزين واجعل جميع الصادقين الفائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمه للمسلمين ابدا ورحمة واجعل لهم بنا هدى وخيرا وقصهم بنا ابدا وخيرا واغفرنا بالمسلمين لوجهك
1: FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm

أي السبيل والأفضل المقاييم. عز بشير متكلم جزاه لأجباره المجيد فانتزل.

ثم على من ايتم الصدى مرد نبرت الى بكر وفاتت الخلد محمد الكثير من الحكيمين حتى سلام ايات الكريمين ولا يمسه بسكر على محتاج كل اخبار الشفاء هذا وكان اليوم دون اوجاعه متقيا مولى المجيب داعي واتقي اليه مع من الكرم

وهزنا الاعداء والمزايا وكفنا الافات والمزايا وهزنا الحس على الطاعات وكفنا الحسد للاوقات يا بني لطيف يا مهاجي يا من له الامر ولا يا داني عن الكفاءة

وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البغي وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم قبر ورزنا عاجلا ونجهم وهاجر وتوفهم ولا تراقبهم بكل ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أهل لقبلة لم يدركوا بك أهل وإنهم أبدالهم لا تقدرون على بلائك لخوف يصبرون قلوبهم ليس تميل أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تنصت الجوانب وقاموا لأكبر القبائل فلا تراقبهم بما لا ينقصك

للمسلمين ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين مكروها لنا خلافا فاسرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم سقا وجعل جميع العلماء العاملين وجعل جميع العاملين المخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الفائزين قاسمين وجعل جميع العاملين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمه للمسلمين ابدا ورحمه وجعل لهم فيها هدى وخيرات وقصهم منها هدى وخيرات واغفرنا بمسلم لوجهك.

وجعلنا هنا وهلنا أصغر ذاكرة تبدلا ومختارا وهب لنا مكارم الأخلاق مع صحابه إلى شقائه وينتقي لنا يوقن الكبير وجعل كبيرنا يعين بالشقير وجعل قلوبنا على التوازن بلا تنازع ولا تعاقب ولا تخاصم ولا تدابر

0: الحمد لله السميع والبصير
1: يبقى الحليم والقدير والمتين الحمد لله السميع والبصير يبقى الحليم والقدير والمتين ناجيته سبحانه يوم الاحد فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النصارى عني وفي توحيدك يا ذا المبني الاول الاخر والمغني الامد حتى اجل الباطل انت يا احد لك البرايا ولك الافعال فانت للذي تتافعال لك بذلك ساكنا وهادئا بما قدرت.

0: تنفذون فلنتقم من كل معنى يرتدون ذكار ومقرر ما توجها جيم الأذن عني ورم وجها يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني يفك ثمدا كل ثمدا واجعل مكاتي فيهما عن الثمن بين لي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث اقتفي تدري مثل ثمدا بالكسر في كل شيء يا بخيل يكفي يا الله يا سميع يا بشير خلي على من اسمه نسير فكلك المعي وسلم يا احد فليكن تقل هو الله احد رسولك المعي وسلم يا احد فليكن تقل هو الله
1: احد حمدا لمنزل الجنى ودائم
0: ومنزل السفاح والسواد

والأولاد والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من نور الأمر ولا يا داني أنزل كفاءك مكان ثاني ولا دعاء من هذه السلال وأنزل الحفر مكان طهري وأنزل الخير مكان سرمه وأنزل العلم مكان الجهري وأنزل الجود مكان الفضل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم قبر ورزنا عاجلا ونجهم وهاجهم وشفهم ولا تراقبهم بكفر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أهل لقبلة لم يدركوا بك أهل وإنهم أبدالهم لا تقدرون على بلائك لخوف يصروا قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لا إنما تنصت الجوارح وقاموا لأكبر القبائل فلا تؤمن

علينا عدوا في كل مسلمين ونجنا من شر كل مجرمين واجعل جميع المسلمين مكروها لنا اقلنا فنفاس الله واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا واجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم سقى واجعل جميع العلماء العاملين واجعل جميع العاملين المخلصين واجعل جميع المخلصين مساجدين واجعل جميع الفائزين الناصرين واجعل جميع الناصرين الصادقين واجعل جميع الصادقين الفائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ومهما واجعل لهم فينا هدى وخيرات وكفهم منها أبدا وخيرات واغفرنا بالمسلمين لوجهك

العليم والخبير والنكير ناجي هو الكبار هو يوم الاهل فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النصارى عنهم رضي بتوحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمؤمن الامل فجاهل الباطل انت يا احد لك البرايا ولك الافعال فانت للذي تتابعان لك بتاج ساكنا ولا بها بما

لا تنفذون فلنتقم من كل مال يرتدون ذكار مطلق ما توجها لمن أذن عني ومن موجها يا من لديه كل أن يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني أفك سرمدا كل سرم واجعل مكاتي فيه ما عملت بين لي الذي علينا يقتتل بجذب الحكيم حيث أقتتل تدري أن يكره سرمدا بالقسطي في كل شيء يا بخير يكفي يلا يا سمير يا بخير خلي على من

فإن المخفف لا جاهد ذكر له الخدرة والجلال وللمرء الحياة تعرفا لو تعالى تنور والمسر

والمتكلم المفتون أقلب التوحيد للإله مقلبا مثل نبي الله بوجه الذي أدل الإله ولم يزل لغيره إله نور الكتاب والمتابعة في كل زمان موجود خبر.

إليك والشريعة المطهرة يديك ربك الخليل أحمد بوجهك الكريم يا من يحمد الخلق والأمر بلا استثناء لله من بالمسجد الجمال هو القدير والمريد والقدير والحي والقدير.

كل يتيم دائم فجر من الحسد يقول يا رحمن الرحيم وما تجر عليك بالخطيئه نفعنا الرحمن والرحيم.

عبد الله بن مرقب هدين غير الله منهم ومسلم ومسلم ومسلم ثلاث طائفة من المعاجم لما إلهك عن كل عاجم ربي رب الأرض والسماء وما بينهما وقد هدى من أقوما هدى إلا إله هو الهدى فلا أتركه ولا ولا محصلا إلا إلهي حرمت بالإله مسلمين وكفاني صلى الله

لم يكن في أقواله قدور وليس في فعاله مقدور أقواله تصل إلى الأصحاب أقواله تكون إلى المعاني أعرف لله أن يلتزم بنفسه وسائر في الزمان يقول في يوم القيامة أمتي

على الذي ولم يزل ولا يزال ما تبنيت الذي خلق الانسان لم ينبغي ما تعني في ظاهره او باطنه من خلق كل مال من يتبني هذا الكلام مكلما خلق الانسان إلى جهة الكلام ولفؤاد تنزل الأحكام إلى جهة الكلام والله قد كذب

فقالتني محمد بن الصمد نزلني الله على محمد وقالتني محمد بن الصمد حتى سيأتي وسلام أبدا هل

ما المتاع وما المحنف فلم يلبي لما المحتاج لغير ذلك الاقتداء الفاج هدى الذين كفروا بغيرهم بلا جرايا معروف مكرهم وجوه لا يمنع المتاج

أي السبيل تغفر المكارم. عز كثير متكلم جزاه لأشكاله المجيد فانجزه لقد الاختلاع النفيه يا من كفى

حيث السبيل والكوثر المكان. عز كثير متكلم جزاه لأشباهه المجيد فلتته.

من أمدت بعد الزمان هي الضوء في غير الخلائق ثم على من أيتم الصدام عبد لبلا سلاح وفاتت القدم محمد الكثير من الغير

والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا ثاني أنزل كفاءك مكان ثاني ولا تعامل هذه السلال وأنزل الأمر مكان ظهري وأنزل الخير مكان السلم وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل

ثم اقيم قبره مناجئا ونجهم وهاجرهم وتكلم ولا تراقبهم بكبر ذنبهم فانه وان عصوك يا اهل لقبله لم يدركوا بك اهل وانهم عدالهم لا تقدرون على بلائك لصوت يسرون قلوبهم ليس سمير ابدا اذا سواك من هنا الى مكان لكنما تمسك الجوانب وصاموا لاكبر القبائل فلا تراقبهم بما

علينا عدوا لكل مسلم ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين نصرا لنا اغلى فنبقى سرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في الخطاب والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين مخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الزاهدين كاتبين وجعل جميع الماجدين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغننا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعل لهم فيها هدى وخيرا وقصهم منها أبدا وخيرا واغننا بالمسلمين لوجهك

وجعلنا هنا وهلنا أصغر لا حزة تفضلا فمختار وهب لنا مكارم الأخلاق مع صحابه إلى شقائه وينتقي لنا يوقن الجميل وجعل كبيرنا يعين للتقي وجعل قلوبنا على التوابل بلا تلاشع

0: السميع والبصير
1: جمع العليم والقدير والنذير على الله السميع والبصير جمع العليم والقدير والنذير ناجي سبحانه يوم الأحد فجعلني يقول هو الله أحد نبيتكم لكم نسال عنهم فبي بتوحيدك يا ذا النبي الأول الآخر والمؤمن الأمد حتى أجل الباطل أنت يا أحد لك الكرايا ولك الأفعال فأنت للذي تتابعان لك كتابي ما

0: لا تنفذون فلنتقم من كل مال يرتدون ذكار مكرم ما توجها لمن اذن عني ومن وجها يا من لديه كل ان يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني يكف ثمدا كل ثمن واجعل مكاتي فيهما عن الثمن بين لي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث اقتفي تدري مثل ثمدا بالكسي في كل شيء يا بكيرا يكفي يا الله يا سميع يا بكير خلي على من اسمه الرسيل فكلك المعني وسلم يا احد فليكن تقل هو الله احد رسولك المعني وسلم يا احد فليكن تقل هو الله
1: حمدا لمنذر الدنا ودائم
0: ومنذر

من أمل العبادة الدعاء هي الضوء في نهي القلائل ثم على من أيتم الصدام يبقى الخلاف في وفاة الخلف محمد الخطيب الحكيم.

عظم المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا داني عن الكفاح

ولا تهاقهم بكبر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تقدرون على ملائكة لخوف يصرخون قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تنصت الجوانب وصاموا لأكبر القبائل فلا تواخذهم بما لا ينقصك

كل مسلم ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين نصرا لنا بالله فمقاس الله وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم سقا وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العابدين المخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الفائزين كاسبين وجعل جميع العابدين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغفر يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ومهما وجعل لهم فينا هدى وخيرات وقصهم منا هدى وخيرات واغرنا بمسلم لوجهك واغرهم بمسلم فنسلك وجعل جميع اخوتي ونفسي في رحمه يوم ابتداء نفسي وجعل لنا هنا وهلنا عزا لا حجه تبدلا فنهدى وهب لنا مكارم الاخلاق مع صحابه الى لقائه ويمتقي لنا يوقر الكبير وجعل كبيرنا يعين بالتقيل وجعل قلوبنا على التوابل بلا تلاشع ولا تحاسب ولا تقاسم ولا تدابر ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير المسلمين قاسمين والمؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافيه نكون في الدارين خير عافيه واخلي وكفنا عن مظلمه ونجي كل مسلم

0: الحمد لله السميع والبصير
1: نعم الحليم والقدير والمتين الحمد لله السميع والبصير نعم الحليم والقدير والمتين ناجيت سبحانه يوم الاحد فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النصارى عني وفي بتوحيدك يا ذا المني الاول الاخر والمؤمن الامد حتى اجل الباطل انت يا احد لك البرايا ولك الافعال فانت للذي تتابعان لك بذلك

متقبلا المجد بداري واسكين الايمان انقلب حرمتني حتى اعلم المنتظر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صمت لنا بجاه خير العالمين الاكرمين ثم قيم رمضان العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم.

وهزنا الاعداء والمزايا وكفنا الافات والمزايا وهزنا الحس على الطاعات وكفنا الحسد بالاوقات يا بني لطيف يا مهاجي يا من له الامر ولا يا زاني انزل كفاءة مكان ثاني ولا تعاملنا بالسلال وانزل الحفر مكان طهري وانزل الخير مكان السلم وانزل العلم مكان الجهل وانزل

ولا تهاقهم بكبر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أهل لقبلة لم يدركوا بك أهل وإنهم أبدالهم لا يحضرون على بلائك لخوف يسرون قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الكوارث وصاموا لأكبر الحبائب فلا تراقبهم

ونجينا بفتح كل مسلمين ونجينا بفتح كل مجرمين وجعل جميع المسلمين نصرا غنى بالله فمفتاح الله وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم سقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين مخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الزاهدين قاسمين وجعل جميع العالمين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغنى يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ومهما وجعل لهم فيها هدى وخيرا وقصهم منها أبدا وخيرا واغنى بالمسلمين لوجهك

وجعلنا هنا وهلنا أصغر غافلة تبدلا ومختارا وهب لنا مكارم الأخلاق مع صحابه إلى لقائه وينتقي لنا يوكل الجميل وجعل كبيرنا يعين بالسبيل وجعل قلوبنا على التوابل بلا تلاشم ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير المسلمين قاسمين والمؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافيه نكون في الدار خير عافيه واحمي وكف عن مظلمه ونجي كل

0: السميع والبصير
1: جمع الحليب والقدير والبصير ألم تجد السميع والبصير جمع الحليب والقدير والبصير ناجيته الكبار هو يوم الأهل فجعلني بقل هو الله أحد نبيت جملة النصارى عنهم وفي توحيدك يا ذا النبي الأول والآخر والمؤمن الأمد حتى أهل الباطل أنت يا أحد لك البرايا ولك الأفعال وأنت للذي تتافعال لك بذلك ساكنا وراجعا بما قدرت

تنفذون فلنتقم لكل معنى الصدور ذكار مكرم عند وجهها لمن أبدا عني غرم وجهها يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف سرمدا كل كرم واجعل مكاتي بهما عن الكرم بين لي الذي علينا يقتسي بجذب الحكيم حيث اقتسي تدري ان يكره سرمدا بالقسي في كل شيء يا بصيرا يكفي يا الله يا سميع يا بصير صلي على من اسمه الرسيل فكل كرمانية للميعاد فليد كنت قل هو الله احد رسولك المعين وسلم يا احد فليد كنت قل هو الله

فتقبلا اللهم اوجد بنا انتهائي فانه بعد الانتهائي هو المخالف الحديث الوارد فانني المصدق لا جاهد ذكر القدره والاراده وللمرء الحياه كالفاكا لو تعالى تنور المسرح

يا بدري تراجع يا صدران قم لوجب الليل كلما جنيت والمار لم ينما ناديت اللهم دع الهالي بل استجبت حرمة القران قلت برب الله من شيطاني فتيأ

ذُلِّكَ الْخَبِيرُ أَحْمَدُ جِوَاجِلَ الْكَرِيمِ يَعْمَلُ يُحْمَدُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ فِي الْاِسْتِثْنَاءِ لِلَّهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ الْجِمَاعِ هُوَ الْقَدِيرُ وَالْمُرِيدُ وَالْقَدِيرُ وَالْحَيُّ وَالْقَيُّومُ

على الذي ولم يزل ولا يزال ما تبنيت الذي خمسة رسال لم يكن المكان في او بعد من سلب كل مال هل يتبني هذا الكلام مكلما قد تزل إلى جهة الحكام وللفؤاد تنزل الأحكام إلى جهة الدنيا يكون الملاذ والله قد يدعو

ويعلمنا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله الا الله ال

ما تنتهي من تلك الخوايا حتى نوقف مبكرا الى جراح الهجره وحيما في كل واد وسرت للسماء مبيح العرض ما نزرا وخير الاسلام الوجه الشيا علم منا ولد الاولاد نلعب بها بكل رجل

وَلَيْهِمْ قَدْ يَقُلْنَا جَاهِدُونَ رُبِّي لَهُمْ خُدْرَةُ الْجِرَادَ وَلَيْمَرَ الْحَيَاةُ تَعِفَاتَ لُمَتَعَلَى تَنُّهُ

حسن كلية إذاعي مجل من حسن يقول لنا الرحمن بالمسيح المعنى وبعد الجمعية

ولا إله إلا هو الولا فلان عبده هو ولا غلام حصلان إلى إلهي يحرمت بالإله مسلمين والمفاني سللان.

حاسس ما بعزم كل بيسكم حاسس كم على فوق فوق عتواتي وعم بيسو دقي في ما بنشيا عشان بابا كان فوق فوق عم بيسو دقي مان كل كمان بابا كان جن عايز أبي جو سما بني

اللهم بارك وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد

اللهم بأقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا.

وآله وصحبه وفرحه أبدا بغيثه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو هان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وأحمد خديم من سمعت محمد. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد. بسم الله

وآله وصحبه وفرحه أبدا بغيثه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو هان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وأحمد خديم من سمعت محمد. يقول عبد الله وأحمد خديم من سمعت محمد. بسم الله

نويت من سلام خدمة تسر مشفا به كفيت ماس قد رمت من رب البرايا خدمة لما بجاهي كفاني صدما أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا

فاغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة، واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة. يلا